كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سرستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود ايلام كرماشان داشدارمان بود.

0: حبس عالم تمام ذهش كل عبدال الدرع ما نبافي تم قالوا بس من يمن درس خوابي تناورش كل يوم مش خدا توان ذكم رامي شان قلت ما يقول يا نبي محمد يندر ذا حاكم يشمل ذا ربي لي كرم كم لي عربي نزان مش ذا ترد ترد بابي راقود يشمل ذا خيال بس من يمن درس كل بخيال جيد خم ويدل آخ ويدل دلو هيدل
1: Vamos, no me espero.

بابي وخي يبر رول وابا مغربية تراب الدرد خلقي مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول لي زير ابكو دنات كاكبا سي جيرقي يا تراب بسوين يامي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميري دميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايدا يا تراب امير دست افدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا قاسي قروني ليش اكوني مالا بابتايا بكن كيف حانا قزا وخا دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلسي بيلي چنام فايدا من ديرسي قلنا لاوزي واخ بكن دمر بجبوها انا سيئ

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بلندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي برفا قريش يامارا

0: جريري قول وتقول الجريري زيزي خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة
1: جريري. الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

مغربيه ترابه چوي خلق مال حالو تملي دنيا لكي چوي مجور رحمه خود جرسي مو اليگتي فنان جرا خو گريده به قايده قول زره هور بكوتا پيش عنيا كبر سجرگه صد يك سال عمر مچن تلسي بي چنام پيدا.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

وده جمي جتلي جمك السارة كسي خير فازي وجوابك ببش خالي مني عبدو بقيرة بلا جمي جتلي والدش تفوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدة

ما كبر ابن خيله وده جميشة ليش ما كبر ابن كسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد جميشة ليش ولدش نبوتي نربلاتي غريب.

السماء بوكب بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخوبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لقي شام مشور الرحمة خذي الجير السماء لنجتيا فنان جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كتنا ككبس جرجية تراب بسمية مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميرد ميره هيا مراد بيدز جانك جامير الرحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدو بین زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مصد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه ته یه

عالم خراب. عيد البراء قدم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

وخيف يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعبي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمنه مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالقي عالم الرب جوري ميراد ميره هيا مراد بيت الجانب جامير راح حاصل لك ابو شبي فايده يا تراب ميل دست افدا بيني زوزانه ما درواز بزوزانه و يا قاسه گرونه لشه کنه مال بابته يا بكن كيف حنه گزه و خواه دنیا لگه كيف اخوه يا امر مسد یک سال بچن تلسه بيلي چنه همه پیدا من دیره سه گنده دوزه واخ بكم دمرم جبوها حالاته يا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيروج لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين واري زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا شیر نیو مفانه دیده بلخا قریش و یمارا

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي سي هاوة
1: سي هاوة دنجيك جسر بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروانی ما بابری کتیله شب را شوپاری سرمایه ترس کلیم به برف هر دوباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هر

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي حاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادي شادو حيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا شيري نيو مفانا دي بلخا قريشي

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري عزيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
1: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
0: شلون شاي العنزه؟
1: الوزه الوزه
2: والله تشوف كوزل شاي البزه
1: جريبي. الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطفزه لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزقاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

ايه الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميره هيا مراده بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه و اخوه کم دمرم جبوها حاله تا یه